0: 拉石油行业将面临同美国政府的激烈竞争，在美企入委已然面临资金实力、安全保障和政治稳定性等诸多风险的情况下，特朗普政府此举要进一步加剧这些石油企业的担心和疑虑。目前，没为两国均未公布大规模石油合作协议的内容，相关融资计划执行时间表以及参与企业仍不得而知。 不少委内瑞拉民众不禁质疑，美国究竟能否重振委内瑞拉石油行业，真正令当地民众受惠
1: ？Ahorita el petróleo, vamos a ponerlo de esta manera. Este petróleo para el país, ahorita lo tenemos con un sueldo mínimo, o sea, me explico, pues, que lo tenemos seguro, pues, una gotica, pero la tenemos segura. Que si no tuviésemos petróleo, el país estuviese frito, porque
2: 凤凰卫视综合报道。据美媒8月31号报道，特朗普计划对伊朗发动有限打击，以阻止伊朗重建其雷达和导弹能力。对此，特朗普当天在白宫作出肯定回应。此外，谈及是否会对伊朗使用核武器，特朗普直言他排除了这种可能性，并强调伊朗在军事上已被彻底击败。
3: 据美国阿克肖斯新闻网站援引美国官员的消息报道。 特朗普及其高级幕僚一直在考虑在霍尔木兹海峡发动有限打击，以阻止伊朗重建其雷达和导弹能力来攻击船只。特朗普当天在白宫则称，美方对伊朗恢复打击将是有限的，但这并不意味着美方不会痛击伊朗。
4: Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them.
3: 美媒引述一位美国官员的消息报道称，这项计划的思路是降低伊朗攻击油轮、美国海军舰艇和空军飞机的风险，将会是一次周期性、预防性的打击。 此外，针对是否会对伊朗使用核武器一事，特朗普直言他排除了这种可能性，还称这是一个愚蠢的问题。
4: The answer is yes. I rule that. I rule that. No, there's no reason for it. What a stupid question that is, actually. Here they are. They're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them. What a stupid question. Okay. Thank you.
3: 凤凰卫视综合报道。
5: 有媒体报道称，美国方面拒绝了沙特提出的由美方主导针对也门胡塞武装军事行动的请求。与此同时，也门三个省份的战场局势急剧升级，主要战线爆发激烈的无人机袭击。据以色列公共广播公司报道，沙特王储穆罕默德在8月中旬的一场会议上，请求美军中央司令部主导针对胡塞武装的战争，但美方拒绝。
6: 理由是目前并未发生针对美国船只的直接攻击。虽然美方仍愿协助沙特的军事行动，但坚决拒绝直接加入地区内新的战场。الأمريكي خاض تجربة صعبة مريرة في البحر اليمنية وواجه معارك شرسة ليست بالهينة على إثرها تراجع ووقع اتفاق مع صنعاء ليس من موقع القوة كما يدعي ترامب بل من موقع الهزيمة والفشل العسكري الاستراتيجي وبالتالي من ذلك الوقت إلى اليوم الأمريكي لم يجرؤ على أن تدخل أي حامل الطائرات. إلى البحر الأحمر إلا مرة أثناء حربه مع إيران ولاقت مصيرا غامضا إلى هذا اليوم وبالتالي إلى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك عسكري للأمريكي في البحر الأحمر.
5: 与此同时，也门三个省份的军事升级态势进一步加剧。沙特支持的也门政府军和胡塞武装之间持续激烈交战，无人机已成为主要交战武器。双方均宣称成功打击了敌方阵地和车辆，地区和国际外交努力持续进行。然而，当地局势依旧动荡。
7: من بيضغط الآن لإجبار السعودية على الانخراط في استرجاع حقوق اليمن وأن ترفع السعودية داعاً اليمن، بالتالي ستشهد الأيام المقبلة تطوير لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، لن يقف الأمر عند هذا الحد، سيكون هناك توسيع كبير وواضح، والهدف الأساسي هو أن ترفع السعودية يدها كلياً عن اليمن وأن يتمكن اليمن من استعادة كل حقوقه.
5: 切萨那的军事媒体近日发布视频，声称对沙特部队及其联军开展无人机袭击，并报道造成伤亡和摧毁硬件设施。虽然说这些说法无法被证实，但此番媒体攻势凸显出日益高涨的紧张局势。最终结果现在在很大程度上取决于美国和沙特未来政策决策将如何影响当。